مرة قلبي ما اهتم بس بعرفش اذا بنفع اتأسف على حكاية دم لما ينمزع الغشاء بينزل كفاية دم وانا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة دم بتأسف على كل مرة شفتها فيها اوطى مني واني بعملها بس